فهمان بفضل ظروف وإنسان عاري، فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى؟ ولك رصاصة خليك هادي، ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي.

تعيش يوم الصلب، ما تعتمدش على الألم، سحر موسى عليك اتقلب درويش، وسط درويش مقطوع عنها المدد، عايشين عيشة حروب والعالم بارد، واللي مكدبني معاند صعاليق، استوطنا الحواري، بالوضع الحالي احنا غرب عن تعريف المعاني، محدش مهتم ان كنت واعي او مغيب، صح او غلط ان كنت سادي او مزيف، محدش مهتم ان سديت الباب الطوب وانعزلت، محدش مهتم ان كنت واقف على الحافة وهتنط، محدش هيهتم لو رجعت بلقت جهاز على جسمك الهيلك وولعتها، مليت الحوض اخدت منوم وغرقتها، عالم بارد بنمشي فيه افراد، واللي ماشي جنبك ماشي بحب الزيت، محدش مهتم مريض الروح ما يترويش بوق.

دخلنا واترفضنا، يا امي قالوا لي بتسمع اصوات، خد مسدس سايح نفسك وسكتها، يا اما تعيش زي اللي عايشينها.

0: Radio Art 106. Radio Art.
1: Radio Art
0: 106.
2: Delta Tuya E. Juliet Romeo.
3: Are you up for it?
4: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا